روح سي طب طب في البطا كوتي ده ما حلو لفش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير ركض دينا العرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتولي في حلو ورد سيت برا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بق نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري نوك